0: Radio Bip 96.9.
1: Sometimes it's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. But which is predictable, loyal.
2: تحت كل حجرة وظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي فكل ما تسألوني انتي مين راح احكي لكم عن قوتهم